0: أول 5 سنين تيمبوكتو
1: على الحسن عبد الرحمن سجود التامبور تجربة الساق
2: سيتاج محمد سيرشاف الجروب تاسر
3: أواسك في إيماني إنيتي بس إيماني نتدابع مع المحل

0: معكم الفنان حنتالة المحمد، فنان عربي نخبط فعلا عينات الموسيقى كاملة، اشكال كاملة نخبط.
1: Mon nom c'est Alhaj Ag Mohamed. Je fais le groupe